0: ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መደብና ጀሚሩ ኣሎ ኣሜሪካ ንእገዳ ኤርትራ ክተልዕሎ እያ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት ትግራይ ክኸውን ወሲኑ ኣሎ ጀነራል ታደሰ እውን ኣብ ስልጣኑ ይርከብ ኣብ ሓደ ክልል ክልተ ፕሬዚዳንታት ክህልው ይኽእልዩ ዶ
1: ፕሪቶሪያ ኮፈሬሽን ቴልካስ ናብ ካልእ ዓይነት መስርሕ ትጠልቅ በር ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ተወንዘፈ ዝበሃል ጠቂስካ ሓድሽ ፕረዚደንት ንበል ክልተ ፕረዚደንት ክህሉ ፈፂሞም ይኽእሉ ዕጫ ናይቲ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እውን ናብ መቃብሪ ዘእተወ ዝገብሮ እዙ እዩ
0: ኢትዮጵያውያን ዝተቐትልሉ ተቃውሞ ደቡብ ኣፍሪካ
2: ዝበዞም ሰባት ዝበፅሐና ዘሎ ዝኾነት ሃገር ክትዕገሱ ኣይትኽእልን እያ ስራሕ ኣልቦ ይብሉና ደናቁር ይብሉና
0: ዓወት ገብረ እግዚኣብሔር የሰናይ ምክትታል ኣሜሪካ ንእገዳ ኤርትራ ክተልዕሎ ምዃና ሮይተርስ ዝረኣዮ ናይ ውሽጢ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ እዚ ውሳነ ምስቲ እቲ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ እስትራተጂያዊ ኣቀማምጣ ዘተተሓዘ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልፁ ላይን ፅጋብ ተወሳኺ ኣለዋ
3: እዚ ስጉምቲ እዚ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ንምምሕያሽ ዝዓለመ እንትኾን ኤርትራ ኣብ ስግር ስዑድ ዓረብ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ብምዃና ኣገዳሲት ይገብራ ብተወሳኺ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ምስታ ናይ ነዊሕ እዋን መራፅምታ ዝኾነት ኤርትራ ናብ ውግእ ከይተኣቱ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልፁ ዝምድና ኣሜሪካ ንኤርትራን ንዓሰርተታት ዓመታት ዛሕትሉ እዩ ፀኒሑ ብመሰረ ሮይተርስ ዝረአዮ ሰነድ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ መዘክር ኣሜሪካ ነቲ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ 2021 ዝፈረመሉ እገዳ ዘንብር ኣዋጅ ኣብ ከባቢ 4 ጉንበት ክትስርዞ ምዃና ይገልጽ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ማሳድ ቡሎስ ነዚ ጉዳይ ኣብ ምስላት ዓብዪ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ፀብጻባት ይሕብሩ ቡሎስ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካይሮ ተራኺቡ ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየደ ሮይተርስ ይገልጽ ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪቃ ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ሙሪቲ ሙቲጋ ምዕፃው መፃቦ ሆርሙዝ ማለት ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ ውድድር ዝረኣየሉ ቦታ ክኸውን ማለት እዩ እዚ ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝለዓለ ተገዳስነት ከም ተርኢ ዘመልክት እዩ ኢሉ እንትኾነ እቲ ውሳነ ተቃውሞ እውን ይገጥመሎ ተጣባቂ ጉጅለ ፍሪደም ሃውስ ንኤርትራ ከም ወታደራዊ መላኺት ሃገር ብምግላጽ ምስ ሰሜን ኮርያ ብመዓረ ከም ዝሰርዓ ጠቒሱ በዓል ስልጣን ስለላን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካን ዝነበረ ካሜሮን ሃድሰን ኤርትራ ካብ 1993 ኣትሒዛ ዝተኸለቶ ዕስክርናን ምልካውነትን ሒዛ እያ ትቐፅል ዘላ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ እገዳ ብምቕላላ እንታይ እያ ክትረብሕ ክብል ይሓትት ተሓጋጋዚ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ጉዳያት ኣፍሪቃ ነበር ቲቦር ናዥቦ ወገኑ ኣሜሪካ ምስ ሶማሊላንድ ዝምድና ክትምስርት ከም ዝሓይሽ ይማጎት ዞባውያን ዲፕሎማሰኛታት ከም ዝገልፅዎ እዚ ኣሜሪካ ክትወስዶ እያ ዝበሃል ዘሎ ስጉምቲ ዋሽንግተን ነቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ተርእዮ ዘላ ድሌት ከም ዘይትድግፍ ዘመልክት መልእኽቲ እዩ እቲ ሮይተርስ ዝተመልከቶ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዝኾነ ፈተነ ከም እንቃወም ንኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ገሊፅና ኣላ ኢና ይብል
0: ኣቦ መንበር ሕወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ከም ዝተመርፀን ነባር ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ስሩዕ ስርሑ ከም ዝጀመረን ኣብ ዝተገለፀሉ ዝእዋን ኣብ ትግራይ ቀፂሉ እንታይ ክፍጠር ይኸውን ዝብል ሻቅሎት ተፈጢሩ ኣሎ ብመንግስቲ ፌደራል ንሓደ ዓመት ስልጣን ዝተናውሐሉ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ስልጣን ኣብ ዘለሉ እዩ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትክልል ክኸውን ከም ዝተመርፀ ተገሊፁ ዘሎ እዚ ሕጋዊ መሰረት ኣለዎ ዶ ኣብ ሓደ ክልል ከ ክልተ ፕሬዚዳንታት ክህልው ይኽእሉ ዶ ላይን ፅጋብ ንምሁር ሕጊ ኪሮስ ሃይለስላሴ ኣዘራሪባቶላ
1: ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብመረፃ መንገዲ ናብ ስልጣን መፅኡ ዝተባሃለ ቤት ምክሪ ሕጋዊ ከምዘይነበረ ኣፍሉጦ ሂቡ ህወሓት ፈሪሙ ብድሕሪኡ ሓቋፉ ግዜዊ ምሕደራ ከምስረት ተባሂሉ ፕሪቶርያ መሰረት ዝተኣተወ ናብ ግዜያዊ ምሕደራ ተኣትዩ እዩ ማለት እዩ ሕጊ ፈሪሱ ነይሩ 2020 ተግበር መረፃ እውን ዘይሕጋዊ ዝብል እምነት ተወሲዱ ስለዝተፈረመ ብኡ ተሓሊፉ ሕዚ ናብ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ብመረፃ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ መረፃ ተካይዱ ስሩዕ መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት መፃንሒ ስሩዕ መንግስቲ مسرته أقربون كم مشاكل حد راح يزو يو تجزيهم محدرات مسرته نيويرو علامة ناي تجزيهم محدرات ناو ديمقراطية وخونا مرتع ناو كبر الحجاج وخونا مرتع خص عقريت وسويت ما تجبر نيويرو زيهم وخونا اللي خونا تاتي وتناي كل تحين إسران زين غير مرتع بو سر تجبر زمت عقريت مكري أسرح تنا يزو لسانة لسانة زيهم تفلتيه بحد سياسية حزبية ويجود الله وسانة يو تمليسو بيت مخرو كبر النتون حتى في النتون أو عنتون قبول النتون المسرات كم مرت عيد تمرت هذا الحجة وتوهيلي برضو خانة ودب قبول النت ناي بيت مخري فلفل خانة يخلي هو حتى بهال تلو السنس بيت مخري بهو تبيلو نوع معلت نسيتو ناي فلت أن منجن بالعلن بهال لازم بيت مخري ناي فرح حملي سيويلو بوليتيكا وبرتوصل أو خانة عدم ترأي فلتن كأو بعدمن صار بعمر طريقنا يول بيت مخري هلو عدمن حمشت عمت يزول حجة ويجينا قاصرنا حسوس حمشت عمت تبهال عنك بحمس عن ربع تنايتو حجة من جستي ناي خانة ناي كل اللي يخون ناي فدرال بيت مخري عدمن حمشت عمت يا أقول تو خلتشين قصر خلتن مرات أستأتوا له لجيكون زويني رومال فيلوم يبصيحو دتفلة ترخ أو شد اشتعمت دم وهابنا بوليتيكا وبرتو السنة جزء إذا حلفوا بيت مخرس نحيوس مليس نايو وبهال نجر نسمع خلنا بحقي إذا تربونا له لنا بنبرق نبلو بسجل نجري بودن
3: أتي بأقمن أربعة كلتشين عصر تخلتن عمت مرات يجيب يا زخايد مرات نتين كونات غرايز قت بسمع بريتوريا سعبو مالتيو أتي زخايد مرات حق قوي كم زي كونه كم زفرسون اسم معز تختملو كونتاتيو نيرمو نزح زي قبر وزلو وسانتات زترقملو زلو حقي عينايو خل اي دمام كم ودب كان حقك ترقومي خلديو كابتن اي بايتو فيدريشن واتاي
1: خمس زولكيو خم منغستنت منغستي كونان ترى بوليتيكا ودبينا زبلي نيرو تز تقبر مرصا مفرس قبر قبولنتنا زي حقو منغد مرصا نوره نا غيوم حدرخ نركبي لميوم تسامعو سلازي حدك يخون زي عينة تتسامي حقا توصيتوس زلا ألمون زلا قني يغون كم اللي في خليكم تنياتو بهوات كم اللي في ويتون زيفو تساقاقيرو قلت بحالك قلالسا عاد حقي ترقنيو المون زفت بحالي لن بمرسا بحقو من قد ناسلت عن موتين تنيرو بزخون من قد دي كفرس أيخ إلين الكاتك على السنبر ونمن تايكا ناي بوليتيكا ودردر أكل تقبرنا بحق حقاون يوري الكانت أمينكا تداء زي كوينو حدق زي قبل يكونن تقاقي إن يرقى الكافرينكا أي كاعي تقاقو خن يرمغال ذكا علي مثلا زي حقاون يرو تضاهيلو تاسرح واس أي غير إنو على البقل ذا فقادو مالتي هذا مليشو مخعبنا ناي وردان ناي أبيان وسانة أبيات مخرفي ناي كل البيت مخروي قبل إنو تكو السنو ناي كل البيت مخروي السنة كنلس والسين ناي بياتهم كاف تخل البيت مخري تحت سلطان يزلهم ناي علم سلطان حتى ملك الزورق احترت خلط عمد حليفو وما بسلطان وون كافتنا يكل البيت مخروي تحت مكلو وسين ناي لهم زو السنو تزل على حقا من بلتو خترقم زخل زو السنو السنة وقايد اي تقبلنا من ذلك وطوم تحت وطنايت أبيان ناي وردان كتمان أبيات مخري مغعنن بالعلي أمزل بيت مخري سلطان كنمل خملس وفري مدبر بحقا من قستيخون بذخان حقي قبل نفس الله مخنيات زلو خير عقو تبيت مخري نمملات مخنيات كوين زقر ولو بريتوريا سمعنات مفراسي يوم زلو بريتوريا سمعنات انتفوري سقعة بارنا تمن قستناخ المولسينا زل زلو نايتو سمعنات فرامية زل ودبي لازم بوسانة ودبي ناي بيت مخري حقا ونات كعب بناي وسانة بارتي وزخانة بوليتيكا وبجلة كملس ترعي فلت بريتوريا قفوري سمكيلكاس ما كان عينة مسرح تتقلب على مواطسو إلكا تحاسو انت سحقف من قستخت مسرس تاوعي تقرر من در زوم وثبيت مخرق ملسي ييتو اجعا نايت بريتوريا سن متوون مع المقابر زئتو زقبرو زيين
3: حزي اتز نبرا نبار بيت مخري ناب سراحة كمستملسن أبو انبر هوحات دكتور دبرزيون قبر ميكايل دما بريزدنت تقراي كوينو نت من قستنات كم زمرحو ايو تاقليس وزلو بخال وغان دما زياوي من محدار تقراي زمرح جنرال تادس وردون عالو أبو حدا كلل كلتا بريزدنتات كلو يخلدو
1: زي قلت ايو بخلتي اما بريزدنت خبهالو ولا يخلن بحيث اللغنة تات ايتي بريتوريا سن منت يخون نافتبتو ناب بن مرسع كساد السغاقر بساقر تقضي او من محدار يخون بخلتو بريزدنت بزدهالنا ايو محدار تادس ورد ايو اين اسي عوى مالتي حق تغيس يعني تقضي او من محدار ترى ايو حزي بتكبار كلو زخل قبل اللغنة كلو زخل دفيرو خمس زخل هم بحديش مرسع تخيلو ناو سر بيت مخرز مرح منغستي بيت مخرز عايشو منغستي خنا قاقم نخل اللي ستابو لحرئيو مالت لذي كدم حزبنا يراز طوان زفاز بحال لتغيسكا عدش بريزيدنت نوال قلتا بريزيدنت خهدوس وفاتيوام ويقولي
3: مهر حقي ايتا كيروس هايلة سلاسة كبرت حابلي
1: يقني اللي لاي
0: زي زي خبركم تخطاتل تحجد ما حد صار زينا تاتك نقركم إيرترا بزعباتي أمريكا اختل علو يعزب بها الزلو اقدار إتوهيبا منيستر زينا تاهقر لومي أبدو تسو مقلتي اتقراتاتك اللعالي وزبل تسابساباتكم زلو بمتكاس اتسقمتي نتققوي كبل زقالت او بوليسي تات واشنغتن بزلاقنت بمقرام فتحي حقاونتن رتعن زرقاقز خوون تسفان قبريلو تابع حدق أطالب فيروس تتقعات ركب مركب MV هونديوس زقبلا سيناق أنز فزو كتب الدحر مقنيا ناب حدا ودب سبانيا خطاتو تفقيدو لا أبتاناي زورة مركب كابزنا برو أستات ميتن حمسان قياشو زاقيت سلستة سبات بات حمام كموت قلو سلستة بات فيروس تلقفو ناب هولاند توسيدو ملو مات أبو هرمز بقلت في خفة تشاينا تسوي عام منستر قدات وطعي وانجيو مس إيراناوي مزدنو عباس أرانغاتشي عبر سكتما بيجينغ دحرزة كايد وركبيو ناتي تسوي تقريبو زلو أمانغو واشنغتن تهران زر الربك أصل تستمحت عن تشاينا ناتقو نتات نمهنات ناي مانغو نياقدك تتساوت كربت مخانا أفليت الله أب عبيت ختماتات دوب أفريقا تهق أو موتاتي كايدلو إتيبيا وعنزر كبوهم حيا لزيقاتات وصعوهم متقع تتفتيموهم تن أبلع لزيقاتاتن متقع تزقات من هاقرات ن أمباسادراتن دوب أفريقا بمسوع مبريك وهابن حاتي تنلو بدحر عجخة انتاك في التاريخ هابتم غلديهون نسناب زدالو مدب كنبل
4: دوب أفريقا بتقعومو تنهوز على عندما أقلت تقعومها زيقاتات وصعي كاب دوب أفريقا يوزوز بليو تبين زرقبوم حيا لزيقاتات هجرات أفريقا بغد تتتقعت هينو مالو زيقاتات سوماليا، ناجيريا، ليسوتو، زمبابيون، موزامبيكنون علامات متقعتي كوينو مالو وانا صحف عبرات هجرات أنتوني غوتيريز إتي أبدوب أفريقا زكاية زلو تقامو خمز الشغلو قليتو إذا حجي أبستفل عليها ختماتات هجر زكاية زلو تقامو تات سنة زيبلوم زيقاتات كالو تهجرات كابدوب أفريقا بغد تخوصو زيصوبعيو نزل تقاومو مارش اند مارش كومخا اوبريشن دودولا زبهالو قجلتاتيوم زمرحو زلو ابتهاجر قنن سمزلوهم بلتكاين سلفتاتون نت تقاومو تسعنبيرون اولوا اتم تقاومو امز اسمع زلو دب افريقان نابزز در رخوب استفل عليهم اخنات قم زلوهم زقلتو ابتهاجر متن قبناتن مزوار عصفار سمموسهو بغندوخا الدلاث سرح بغالو زيقاتاتي بحات اللو زبلكا كم كأند مغنيات يقربوا
5: This is a risk زي أبهاجرنا قبرش براو تقبارات زفتر حدا قايو مغنياتو زوم زي حقان سدة تنياتات برت زعاتو قيوم كدم قروب معلتات تفتش شابز قبرنا اللو حيالة تتكوستي إنا رخيبنا زوم سوات عطوقاتن حدا قنياتاتن يوم نابهاجرهم كاب زملسو أبزي كموتو كم زمرتي يوم زاربو زي سلزخوان إنا نزي كنك عموزينا زلنا
6: No country can take
2: زبزوم سوات زبت حنا زرلو زخونت هاجر كت أقص ويت خلني سرح ألبوي بلونا دنا قري بلونا نجز زخونت هاجر كت أقص ويت خلني طاربنا إنا نحنا أزينا روحاتنا زقني أخلنا نبلع لنا
6: So we say enough is enough.
4: معكنا زينا بزز كازلو تقاموتات أربعة تيبعينن كل التناجروينن كم ستوطلو أكاليحنا اللوح أبلغ لزيقاتات كالو تهاجرات أفريقاون متقعدتات بزيح اللوح أبلغ بأفريقا لعلق لتنات أربعة مليون زيقاتات وصاخم زلو سندات يحبرو مبزحت أمكا حقاو سند زيب اللوميوم برزن دوب أفريقا سري رمافزان كالو تلعلو تحلفت التهاجرن أب تهاجر سرعات نغسفن كم سرحوكو بتدقاقا مقالن تاتو أباي تاقن كتكبر أي تراين
0: آب موداتا إيران كنات كبكع بأمريكان زقربة إمامة تقمقم كمزل لافليتا أفنيا منستر قداتوز آي إيران إسماعيل باقعي نحاد ماكن زينات هاقر كمزبولو تهران بزعبات إمامة زلوار إيتو نتا كم منغونيا تقلقل زلا باكستان كتهبايا زي خبركم تخطاتلتنا ناي لوم بدمنا بزيزازيمنا لنا آب www.bbc.com/tigrinya كم أون آب فيسبوك واتساب يوتيوب نشانالاتنا بمزنبار توساق حبريتا كترقبوت خليكم بسوا هذه مدى بلاين تقاب كيلا تكنيك ديفيس مساروكا موون أنا عاود كبرك زيابير بحابر سسنة يناتمننا بزن السنة بتكم

0: سلام انقع بدحان نامدب Essential English Conversation متأخم ازي نتمهار قانق انجليزينيا ازيواد لاي زخونا مدبيو انا تمسكن بحال ابناي لوم مدب نسبات بعلة لدتهم كميلكم كمتو كسوهم كتمهارو يقوم اجي كلتا سبات بزابع علة لدتهم كتحاتا تتخلو تخاتا تلو
1: When's your birthday?
2: My birthday's on June the 10th.
1: Mine's on October the 3rd.
0: كبد زبل انت مسيلو اي تشاغلو. زي ميييت كفافيلنا بمغرب نختل لما مدوخ نحقزوك منا. بمجمرتا ايمي نفيل معاسيو علا تلدتكا الى حاتتتو.